بيموني حجي قوبا محمد علي جماز ونسنا مشكنا أورونا روجا خدي بواجو أتقونا خمتي عطا واجرنا دبيجي كاركو روسا قطاك ولك البري بدنا محمد علي سواري.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس

شرف وخيمة بلا بر يا بر يا صالح هيلو لا داوي رفا داك اللي لا قرمي قرمي

اجاد بنيادا بحرا والي تزيد الجنة وازا ورزت بلسي حفلا بنا قبلا برادي فجوعنا بنا بايرق داري حزرتي

ام يار يار اخدلم يار يار دلم ام يار يار دلم يار يار دلم ام يار يار هيا قلنا دغو عبد الله بلا دل عندنا سجا او او اردنا دترا بعد سي فلا بعد سي مخم يخرج بن وايرق دار حزتي پیغمبر كلا والك جي شي ما از بچم اخم او او ابنا دم الخراب سي صلوات الله زار زبي سبن زيارت بجمال ابرا صدر باز با اجاب سبن ي سيدا طاغ منا غلا او او ابنا ما خراب شيخ ابل يا سيدا شكر شبع جبو اني اتيو او او اني نا اي شافد و مسيك كي نرى او او ادنا اي لبالي شعل يبالي شوف اخذ او او ابنا اي ام ابن ويس القراء نورين دس راي حزتي في غمر اخرج طلب زياره ويس القراء نو او او ارنا اي ما خراب بقرة ما بشوف اخذ او او ابنا اي اجا بري اخذنا زياره حزتي في غمر ما الخراب سر ياخذ اربع شيخ مسنزل زيارت بقلب شوف اخذ او او ابنا اي با سلطان شي عبد القادر جيلا نذر زر وسامتر اجا حزت في غمر سر اخذ ان العرض ما كم مدينه بل جنيت بقى خالق عالم شفق اسب را شوف عبد الله بقى باسك خلنگ دج او او او ابرنا اخذ لي ام يا اري اردلي او او ام يا اري او اردلي ام يا اري اردلي